Thank you.

Why, I

بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سيدي.

وإنا

Why, Aunt Lil' Fool!

the world.

0: وتركنا يوسف.
1: الله يكرمك. الله يسعدك يا عم.

Come.

كانوا فيه من الزاهدين.

كذا

Ja,

إنه من عبادنا المخلصين.

الثلاث

إنك كنت من الخاسرين.

إني

0: وقالت اخرج عليهن
1: يا جدع.

Bye.

Yeah.

Come on.

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة القرآنية المباركة كانت من سورة يوسف بمشيئة الله عز وجل. في يوم الغد سنستمع إلى قرآن السهرة في 11:15، وقرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ محمود علي البنا، والتلاوة من سورتي محمد والفتح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل وعند منتصف الليل سيقدم الزميل عمر سلامة مع الصحابة والتابعين، بعده تقدم الإعلامية الدكتورة هاجر سعد الدين موسوعة الفقه الإسلامي. بعد منتصف الليل بربع الساعة سوف نستمع إلى تلاوة من سورة النحل للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وذلك بمناسبة ذكراه. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن طلب الجنة سارع إلى الطاعات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب، ألا إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين، وأهل النار في النار معذبين، شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة، وأنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة، صبروا أياما قليلة لعقبى راحة طويلة. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد وعد الله الطائعين بجنة عرضها السماوات والأرض، يتنعمون فيها بكل ما تشتهيه الأنفس وتقر به الأعين، وفي المقابل توعد العصاة والمذنبين ومرتكب المحرمات، توعدهم بالنار والعذاب الأليم. فإذا عرف العبد ذلك رغب في الجنة وعمل لها، وخاف النار وتجنب ما يؤدي إليها. وهذا هو ما أراده سيدنا علي رضي الله عنه في أول هذا الأثر. ثم ذكر أهمية الزهد في الدنيا، وهو يعني الرضا بما قسمه الله للعبد من قليل أو كثير، ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس من نعم، ويعني كذلك التسليم لأمر الله والرضا بما قضى وقدر، فهذا من شأنه يهون المصائب والابتلاءات. ثم تناول سيدنا علي رضي الله عنه أمرا مهما خاصا بعباد الله الذين أمن الناس شرهم واطمأنوا لهم في المعاملات، ولما تميزوا به من طاعة ولين جانب والتواضع وقلة متطلباتهم، وأنهم أتعبوا أنفسهم في الدنيا من أجل الراحة الدائمة يوم القيامة. وقد خصوا الليل بالقيام والخلوة مع القرآن والذكر والتسبيح والاستغفار، فرقت قلوبهم ودمعت عيونهم من أجل الفكاك من النار والهرب منها.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنها، متحدثا عن صفات لأهل الجنة، وأن هناك أعمالا لأهل الجنة وأعمالا لأهل النار. مزيدا من التبيان:
2: لقد أفاد القرآن والسنة أن للجنة متطلبات خاصة وأعمالا معينة، وأن النار كذلك، فمن الناس من يعمل أعمالا توصله للجنة، ومن الناس من يعمل أعمالا توصله للنار. وقد وضح القرآن الكريم وكذا السنة المطهرة الأعمال التي تجعل العبد في رضا من الله في الدنيا والآخرة، وعلى رأس هذه الأعمال العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، فهي أفضل ما يتقرب العبد به إلى ربه، لقوله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأضافت آيات أخرى تلاوة القرآن الكريم، قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومن أعمال الجنة حسن المعاملة والتواضع وبر الوالدين وصلة الأرحام ومساعدة الضعفاء وذوي الحاجات. ومن أعمال الجنة الصبر والاحتساب والرضا والقناعة والإخلاص والوفاء والصدق. قال سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة. وكما أن للجنة أعمالا فللنار أعمال أيضا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني أن أعمال الجنة ثقيلة على النفس، وأن أعمال النار موافقة لهوى النفس والشيطان. لذلك قال سبحانه: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال أيضا: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
1: لكن أستاذنا الكريم، يتساءل كثير من الناس: إذا كان لأهل الجنة صفات يمكن أن يراها الناس؟
2: لقد تميز أهل الرضا والجنة بكل صفات الخير والصلاح والفلاح، فلا يصدر عنهم الشر ولا الأذى، بل يسلم الناس من ألسنتهم وأيديهم، ويأمنهم الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، كما تميزوا بإخلاص العبادة والطاعة لله تعالى. فإذا عملوا خيرا لا ينتظرون من الناس مقابلا، كما في قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ومما تميز به أهل الرضوان أنهم يسارعون في الخيرات، ويحسنون معاملة الجيران، ويصلون الأرحام، ويتواضعون للناس، ويخشون الله في السر والعلن.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن طلب الجنة سارع إلى الطاعات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب. ألا إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين، وأهل النار في النار معذبين، شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة، وأنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة، صبروا أياما قليلة لعقبى راحة طويلة. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الحديث حول بعض الأحكام الخاصة بالحج مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق الفقهاء على أنه يستحب المحرم أن يتطيب عند إحرامه، لأنه لا يجوز له أن يتطيب بعد نية الإحرام.
2: وبماذا استدل الفقهاء على ذلك؟
3: استدلوا على ذلك بقول الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه وتحلله قبل أن يطوف بالبيت، ولا فرق في ذلك بين أن يزول أثر الطيب أو بعد أن يستمر أثر الطيب بعد الإحرام.
2: ما المقصود بهذا الكلام يعني يا دكتور؟
3: يعني هي الإنسان عند إحرام يتطيب قبل يرتدي ملابس الإحرام،
2: أي،
3: وبعدين يستمر الطيب بعد كده لا شيء فيه لأنه استعمله قبل الإحرام.
2: قبل الإحرام يعني.
3: أما إن استعمل الطيب بعد الإحرام فعليه دم، وهو متفق عند الفقهاء.
2: عليه دم هناك أو دم في البلد اللي هو فيها يا دكتور قبل
3: الإحرام؟ هناك هديا بالغ الكعبة، ربنا قال كده.
2: نعم. بالنسبة لحكم التطيب للثوب، لأن البعض بيطيبوا الثوب اللي لابسينه،
3: هذا معناه أن الإنسان الذي أراد الإحرام يجوز له أن يطيب ثوب الإحرام قبل ارتدائه، وهذا ما ذهب إليه فقهاء الشافعية رضي الله عنهم أجمعين، وقالوا: لو نزع المحرم ثوبه أو سقط الإحرام منه،
2: أيوة كما قلنا الآن،
3: فلا يجوز له أن يعود إلى ارتدائه ما دامت الرائحة فيه، بل يزيل عنه الرائحة ثم يلبسه. وبهذا القول قال فقهاء الحنفية أيضا. أما فقهاء المالكية فخالفوا في ذلك وقالوا: إن تطيب المحرم قبل إحرامه فعليه أن يزيل الطيب، لا فرق في ذلك بين أن يكون الطيب في الثوب أو البدن.
2: يعني إذن أن هم لا يفضلون إطلاقا أن هي الطيب على الثوب، يبقى إذن هو لا يضع طيب من الأصل يعني بالنسبة للمالكية. وهذا رأي وجيه والله يا دكتور، لأن يعني إيه فايدة تطيب الملابس الأحرام؟ وبماذا استدل فقهاء المالكية على ذلك؟
3: استدلوا على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن يعلى ابن أمية قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل متضمخ بطيب وعليه جبة، وقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة كما ترى، يعني بعد أن تمضخ بالطيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك.
2: يعني معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفضل الطيب على الثوب يا دكتور، لأنه هو قال له اخلعها.
3: إذا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها طيبت ثوب الرسول عند إحرامه.
2: ولكن هذا الحديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اخلع هذه الملابس.
3: هو الطيب يا دكتور استعمل الطيب وبالغ فيه، رائحته فجة وقوية، ماذا نصنع؟
2: نعم. شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 12:15 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، تمر اليوم ذكرى فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وقد ولد فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان بقرية الفرستق في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وذلك في 28 من أغسطس عام 1928 للميلاد. حفظ القرآن الكريم وهو ابن السابعة، وأظهر قدرة فائقة على الحفظ والتجويد. تأثر فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان في تلاوته للقرآن الكريم بالقارئ الشيخ محمود خليل الحصري والقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وهم من أبناء محافظة الغربية أيضا، حيث كان حريصا على الحضور والاستماع إليهما كلما سنحت له الفرصة. وحظي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان حظي باهتمام ورعاية من فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي كان يشجعه ويعامله معاملة رقيقة مغلفة بخلق قرآني رفيع. وذاع صيت الشيخ حصان كقارئ للقرآن الكريم حتى تقدم للإذاعة المصرية، وتم اعتماده بها قارئا إذاعيا عام 1964 للميلاد، حيث تميز أداؤه بالجمال وحسن الصوت وضبط الأحكام. سافر فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان إلى العديد من دول العالم العربي والإسلامي، وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية، ونال شهرة واسعة في هذه البلدان التي قام بزيارتها. وفي مثل هذا اليوم الأول من شهر مايو عام 2003 للميلاد، رحل عن دنيانا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. بمناسبة ذكراه نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة النحل للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن لكم في

وأوحى ربك إلى

سلام.

الله يتعالى.

يخرج من

0: الله اكبر عليك.
1: الله
0: عليك
1: يا حبيب الشمس.

0: علمك يا رب.
1: الله اكبر.
0: يا باشا عليك يا رب.
2: محمد. الله اكبر. والله

0: الله الله.
1: لكينا يعلم بعد علم شيئا.
0: الله الله أكبر. كيف عليك؟ الله أكبر. الله أكبر. الله الله.

0: شيخ الله يكرمك.
1: والله خلقكم.

0: التعليق.
1: أفبنعمة الله

Esta vida.

0: عليه.
1: أفمن

0: يا رب.
1: ورب

0: الله أكبر.
1: الحمد لله.
2: ملك ثوبه.

0: سيدنا قادر يا سيدنا الله أكبر.
1: وجعل لكم السلام.

0: أكبر.
1: يا شيخ
0: الله يفتح عليك.
1: الله أكبر يا شيخ.

0: يا سلام
1: الله يعمل حاجة
0: يا سلام
2: الله أكبر.

وسلم وبغى

Order!

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة النحل للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وقد أذعنا هذه التلاوة بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 1:04 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي يبدأ الترتيل من الآية 10 من سورة الزمر وحتى الآية 33 من سورة غافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة،

بشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

عالما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

0: الجهاد. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك من سورتي الزمر وغافر، رتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بمشيئة الله عز وجل. سوف يستكمل الترتيل المبارك في 13 دقائق. أما ساعتنا الآن فهي 1:15 من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول سيدنا عثمان عليه رضوان الله: لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. فما أجمل الذكر الحكيم يتلى في الآفاق، يسعد النفوس المؤمنة ويطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأعزاء، فيما يلي نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك يبدأ من الآية 54 من سورة مريم وحتى الآية 79 من سورة طه للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلق

قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا.

فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى

أَدَى أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا

ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا

لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

تشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى.

وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم

كذب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف

صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلأ

قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.

0: نسيهم وأضل فرعون قومه وما هدى صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من سورتي مريم وطه، رتله علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا قرة أعين الذاكرين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وآنسنا بذكرك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. هذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن، وتستمر بمشيئة الله حتى 5:30 من صباح هذا اليوم. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:05 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ محمد حماد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

نفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور،

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ محمد حماد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، دوام الحال من المحال. بعد الحزن يأتي الفرح، وبعد الألم والمرض يأتي الشفاء وتأتي المعافاة. ولنا أسوة وقدوة في نبي الله أيوب عليه السلام، حيث لبث في مرضه سنين طويلة، ولكن الله عز وجل أكرمه بالشفاء وعوضه عما فات. فاللهم إنا نسألك شفاء لكل مريض، وفرحة لكل حزين. اللهم فرج الهم عن المهمومين، وأذهب الحزن عن المحزونين. أيها الأخ الحبيب، سيغير الله حالك ويصلح بالك ويذهب عنك الحزن والألم والمرض. حنى على يوسف رب فأخرجه من قاع بئر حوله أمم. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيفرح غائب ويرد عان، ويأتي أهله الرجل الغريب. اللهم إنا نسألك شفاء لكل مريض، وسعادة وفرحة لكل محزون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة النور للقارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة النور للقارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 3:56 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله تعالى في حوالي 4:55 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع بمشيئة الله إلى تلاوة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وإلى ابتهالات من المبتهل الشيخ محمود هلال، وسوف ينقل صلاة الفجر على الهواء من أسرة المذيعين الزميل إسلام الملاح، ويشرف على هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. يؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 4:36. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأنبياء للقارئ الشيخ محمد البربري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.